السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كما صلى في الحياة إن شاء الله كما الله سبحانه وتعالى قم بي كذا نجد بالشكر كذا تهدر الله سبحانه وتعالى إما المسلم الفكيد داني ما كسرات من السبات وبالمصص إكمال إيمان لكنا للإسلام سيجب من الأباب الأدير من مفيد الله سبحانه وتعالى إذن إيمان أصدقاء وإذن إيمان في أجل الصلاة الأخرى سيجب من الشكر صلى الله عليه وسلم بمجمع الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله في تهدف الفقية لتذكير الفتاة وكتاة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتاة مقرر مولادة يفعل سكالة فيه إن شاء الله كده يبقى عديد المشاكل اللي يبسى بقي أمان في هذا البلد بدأ في الشباب في دين الرحيل الدراء لكي رب العالمين يا مصلحة الله إن شاء الله من يقدر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يمكن أن يكون من ذلك الرسول من يمتلك الله في البيان ما شاء الله إن يكون من ذلك الله في الجماعة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة من سيادة الدولة Dapat masyarakat di sisa sofya mesti pusat kerja sosok dengan pandangan yang kita menerima. Kita maju di haluskan dan kita minta sosok kita yang mesti pusat kerja di sosok dan pandangan yang kita. Terima kasih.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سقفا تحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسر به اليسرى فذكر

مات الغيوم والبقاء إنها تلا في الشحف الأولى شحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh,

الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناشبة، تفتح ضحاكها تصبح بعين آتية. ليس لكم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مشفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى النيل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.